صوتك مستقبلك. صوتك يوم 28 جون غراز تنتخبوا ممثليها. انت ساكن بغراز وما عندك جنسية أوروبية؟ لا، تعال نختار المرشح المناسب إلك. ما عندك وقت يوم الانتخابات، بس انت عندك اختيار انه تقدر تدز صوت مالتك بالبوست بالبريد من تاريخ 16 لحد 23 جون. اذا تريد معلومات اكثر تقدر تشوف graz.at/migrantinin بيرات. علي صوتك، انتخب وشكل مستقبلك.

احنا مش سيئين ولا جهلين، عنا حياة وبنحب نعيش، بنحب العيلة، بنحب الربيع، بنحب البحر، بنحب نعيش بسلام، عالأمين بين عالمين، بين اندماج لمقاومة، بين الرملة وغزة، حياتنا مركبة، فيش عنا منفس، فيش عنا منفس.

صوتك مستقبلك. صوتك يوم 28 جون غراز تنتخب ممثليها. انت ساكن بغراز وما عندك جنسية أوروبية؟ لا، تعال نختار المرشح المناسب إلك. ما عندك وقت يوم الانتخابات، بس انت عندك اختيار انه تقدر تدز صوت مالتك بالبوست بالبريد من تاريخ 16 لحد 23 جون. اذا تريد معلومات اكثر تقدر تشوف graz.at/migrantinin. علي صوتك، انتخب وشكل مستقبلك.